بيزنس باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتينو برهب بريد
0: بيتينو بيتينو برهب بريد
1: شو هذا تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
1: United States.
0: بيتنا بيونايتد يونايتد
2: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
3: الله يعيش

0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمعت لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كبار مقيا. ماذا تميل سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تميل سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاختي تبان خوف وبيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشم
2: نرأي كليب عطوف شليب ليه كيلف.

0: طب نقول لهم شنو مستوى مين مثلي بابايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وهي ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هاي تشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير رايكم مع برحة صياح
1: يا ابويا يوم يوم اما المنتر ياسي وحلفونه بندم عتسبني بس المنتر بتعسك
0: يعني يعني لو عتسبني
1: انت عتسبني عشان انا رئيسه عتسبني اما انتوا في سكريزه
0: هو خليل ده كمان يخليل ده يعني كريزه
1: تدعلي خشين دين كريزه تخاك دين كريزته
0: لا انت كمكين عند كريزه تخا ما هو كريزه انت امه وهي ابوي حلفونه يوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علوة تيال دشلو لك تاقيمة
0: لما شي علوة تيال دا مفراحة يال دا رشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها يا ابوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
0: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: منشر تشمع منك شو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
0: هو بحيد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
0: بو
1: مخرسم
0: بو مكلل
1: بو مكلل
0: وبلع
1: كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: مكشا
0: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان ما نسمع
2: ما عيني
0: عيني سويسا
2: اهلا سويسا
1: زي منشور ورسالة دبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يوفي
0: ايزا كتا هي
2: لو يشار خيط
1: يشار خيط يوفي
2: يتقمر يوتر ما
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا اخونا اخون كمو عبية
2: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عينيه يا ريح الفار هل رسل دبرت خباها مع حد تمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
0: איזה
1: איזה عايز وخلت اسبيس
0: ايه يا اسبيس ايه ده اسبيس انا يعني اللي بقطع مش وشع
2: المادي بارتي مادي
0: شكرا ايه عملت له تدع لك حائل شلخا مستوبين حمشي بكل أكفر
2: إيفو تلخ
0: شتبو إكسلي

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك العبوه
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبيرهب بريد
0: بيوتين بيوتين وبيرهب بريد
1: شو هالرسي تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
2: والله الشيب
0: بيتنا بي يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: روش حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوش
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت انت حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء احسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور
2: مكره انت ما اخبط لك مكره انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي انت سويسة ما انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك هاي تهلاي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة عبوي يا ابن مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نحو شاي كانيتي وتوياتش نياج الحجاج
0: حجاج
2: انا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يسلي زلول
0: يا
2: ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هاي تشينايم احد خير احد لو ولا بيش الخير عليك مو مع برحة صياح وحياة ابوي يوم يوم يوم
0: اما المنشرة تيدي اسي وحلفونو بنا دب عتسبني بش ما انت متعصي
2: يعني هني لو عتسبني
0: انت عتسبني عخشاب انا رويش انت عتسبني اما انتو فيس كريزة
2: هو كريزة كما هني كريزة هنا هني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خا كدين كريزة تو
2: لا انت كمكين عندين كريزة خا ما هو كما كريزة انت اما وهي ابوي عالفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مين شرفت بتا سافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتا سافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتا سافر
2: لا ما هو شرف
0: لا مش اللي رسول على تا يلدش له لك تا قيمة
2: لا مش يعلو تا يلدى مفرحت يلدى رشعيد كمو ابيابة مخوعرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة سعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لا ما لا ما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لا ما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انتر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بعيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان